لك سستين دو دقو إيانيش كدالي فتاقي دو أعتقو إتاني يردالك إيش لا تحجل إنيش كدالك إياس لنا أعطو أعرن دعينيش بي إي أنجي يتبسيط لندا أعطو لك إستين دو ياغو إي آجو إيانيش كدالك كازجي أعرو تمو يجيبو نا إيا كسيط لندا أعطو لك دو تنتو إنالني دو لك دالتكيني دو دادنو دالتكيني إيا أسلنا أعطو آرو خطاگی ایت سستین دوت دگو ایا نیست که دولت آرو نردین چی 20% دید ایا به این آدلین دولت دالت کنگی آرو دمو یجه به ای آنی دو دمو گونه ایا موسی کلیر دولت دیز دین دو دگو ای نیست که دولت حق ازگی خطاگی ایت سستین دوت دگو آدمو به ای آنگی یکو سید خانده آدولت This din dot dago inil kitoli hakazgi aro tamo biskane Memorial Day gunna iya mostly sunny toli